دي دور دير نهي كلان محل ذا إذن الاستقالي بتزاين إذا مهير نشتك في أن عقل دي دور دير نهي كلان محل ذا شلان دي دير نهي محل ذا أنت